0: الفيوس تو ايه تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو
1: تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو
0: تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو
1: تو او نعم نعم نعم نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ona ka le tswarish ke di le go tshaba ka mana
1: pele o tlo ba o ntla ba tabisha dibete o ka hone nna ke na pele o tswa
2: yo
1: lo no pe nga tuta ke tshaba ka la pele la ka ke tla tshaba o fitla ka ai man go ntse a bya mara monika no
0: alfus petrol la ke motswadi
1: and then
0: o nagana gore yena a file jwang lena lenya ka go bolang ngwana gago
1: hona wa sota go bolang ke tabe go lumo ke tabe go a ke tla go tshabisa ntama re he wa bona go lela ka ngwana o wa petronela
0: manong
1: tla ba
0: tabisa dibete mana o ka re ngwana o la go re
1: ba tswa ka yena ke mmone go mma bona tsontse ba tswa yena ke go lela nne ka re lo re batho ba tsoga mo mulo o mo go le go bona le matswana